شوف اللي كده ما تيجي ما تسالي تيجي ما تبتدي الصبح شوف لك السماء النور ما زي الكرافان ولا شيء نسمع شيء موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عطيه واحد هذا واحد.